إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى، الفصل 13 من الآية 44 حتى الآية 52. مثل ملكوت السماوات كمثل كنز دفن في حقل، وجده رجل فأعاد دفنه، ثم مضى لشدة فرحه فباع جميع ما يملك واشترى ذلك الحقل. ومثل ملكوت السماوات كمثل تاجر كان يطلب اللؤلؤ الكريم فوجد لؤلؤة ثمينة فمضى وباع جميع ما يملك واشتراها. ومثل ملكوت السماوات كمثل شبكة ألقيت في البحر فجمعت من كل جنس، فلما امتلأت أخرجها الصيادون إلى الشاطئ وجلسوا فجمعوا الطيب في سلال وطرحوا الخبيث. وكذلك يكون عند نهاية العالم، يأتي الملائكة فيفصلون الأشرار عن الأخيار ويقذفون بهم في أتون النار، فهناك البكاء وصريف الأسنان. أفهمتم هذا كله؟ قالوا له نعم. فقال لهم: لذلك كل كاتب تتلمذ لملكوت السماوات يشبه رب بيت يخرج من كنزه كل جديد وقديم.

فقال لهم: لذلك كل كاتب تتلمذ لملكوت السماوات يشبه رب بيت يخرج من كنزه كل جديد وقديم.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.